0: 24.
1: اتفضل بس بشويش احسن تكون ماما نايمة. وفين
2: وهي؟ فين مامتي؟
1: مامتي على فكرة تتولد
2: كده برضه. انت مش قلت لي انها موجودة؟
1: موجودة هي اتفضل، لكن انا حاسس انها معايا.
2: وقرايبك احنا بنقول انهم مدين البيت؟
1: قرايبي يعني.
2: وطبعا الخدامين اللي هتولد فيهم نانشا برضه.
1: اعمل حبيت اطمنك علشان ما تجيش في ترند الطلبوار.
2: متشكره، عملت اكثر من واجب. تصبح على خير.
1: على فين؟
2: ماشي.
1: تسمح تقولي لي انت خايفه من ايه؟ اولا لازم تفهمي ان شخصك ما يهمنيش. انا مش خايف عليك انت، بس انا خايف على عمك. انت مش حلوه.